قبرك سلميزان سلعزم دنك سلهن القبرك مقار لمتو لك سلون اقرناك دير السان وين يجوسناك قدار ليكي عشقا دنك سون

أساكي قليليس لمية أدك صديوه وإذا كي تميزن أطغطنيس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون فريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

خبرك في الميزان سمعت مدنك سلهنر خبرك مقار لم تدك سلون أقرنك ديرو السان وين يدوسنك يقدار إيكي عشقا لنك سوين

فن أسك قليليس لمية أدك صديوم ويذاك يتميزن أطغضليس ندونيس روح اني غب على فرنسن قراند مختفن ذات وذ موان بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن